0: يبانا قاما نلقو يعني كو صغروتا يمونر جويرو قاما شقا واشاچو يبانا قاما نلقو يعني كو صغراتا يمونر جويرو قاما شقا قاقلاچو
1: قدري تغانسي
0: يبانا قاما